0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 PM ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 PM على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региона та музыка з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 13 Grad, Kochstedt 13 Grad, Bernburg 13 Grad, Quedlinburg 13 Grad, Harzgerode 8 Grad, Steger 8 Grad, Wernigerode 13 Grad, Schirke 9 Grad und auf dem Brocken 6 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
1: Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Bis Ende Juni kehrten 173 Syrer freiwillig aus Sachsen-Anhalt nach Syrien zurück. Das Land weitet deshalb die Rückkehrberatung aus. Rund 300 Syrer ohne Schutzstatus sind hier im Lande ausreisepflichtig. Bundesweit endeten 21% der im ersten Halbjahr entschiedenen syrischen Asylverfahren mit einem Schutzstatus. Auch subsidiärer Schutz wegen drohender Folter oder Kriegsgewalt zählt dazu. Viele der Anträge waren älter. Die Quote meint also nicht neu angekommene Syrer. Bereits subsidiär Geschützte sind damit nicht gemeint. Sie sind nicht ausreisepflichtig. Ihr Status kann nur nach einer Prüfung im Einzelfall entzogen werden. Die Lage in Syrien bleibt unübersichtlich und teilweise auch gefährlich.
2: حتى نهاية شهر يونيو عاد حوالي 173 سوريين طوعا من سكسن أنهالت إلى سوريا وتعمل الولاية على توسيع خدمات الاستشارة الخاصة بالعودة وبحسب بيانات الولاية يوجد نحو 300 سوري ملزمين بمغادرة ألمانيا لأنهم لا يملكون حاليا وضع حماية. أما الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الفرعية فلا ينطبق عليهم ذلك إذ يسمح لهم بالبقاء لأنهم قد يواجهون في سوريا خطر التعذيب أو العنف المرتبط بالحرب وسقوط نظام بشار الأسد لا يعني تلقائيا انتهاء الحماية فأي قرار بسحب الحماية يحتاج إلى دراسة كل حالة بشكل منفصل ويحق المتضررين الاعتراض أمام القضاء ومن يعود إلى سوريا بشكل جائم يفقد في الغالب حق إقامته في ألمانيا أما نسبة 21% المتداولة فهي تشمل أيضا حالات منح الحماية الفرعية الجديدة وتتعلق بطلبات تم البت فيها وليس بجميع الأشخاص الذين وصلوا حديثا إلى ألمانيا وتحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من استمرار وجود مخاطر كبيرة في سوريا.
1: Der frühere Regionalflughafen Kochstedt nahe Aschersleben soll zu einem wichtigen Zentrum für Drohnensicherheit werden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat dort eine neue Forschungseinrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eröffnet. Fachleute wollen Systeme entwickeln und realistisch testen, welche gefährliche Drohnen erkennen und abwehren. Mehr als 10 Millionen Euro sollen in den Ausbau fließen. Gemeinsam mit dem Standort Braunschweig sind bis zu 40 neue Arbeitsplätze geplant. 25 davon entstehen direkt in Kochstedt.
2: من المقرر أن يتحول المطار الإقليمي السابق في كوشتيت بالقرب من أشرسليبن إلى مركز مهم لأمن الطائرات المسيرة. وقد افتتح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت هناك منشأة بحثية جديدة تبحث للتابع للمركز الألماني للطيران والفضاء ويعمل الخبراء على تطوير أنظمة قادرة على اكتشاف الطائرات المسيرة الخطيرة والتصدي لها إضافة إلى اختبار هذه الأنظمة في ظروف واقعية ومن المقرر استثمار أكثر من 10 ملايين يورو في تطوير الموقع وبالتعاون مع موقع براونشفايغ من المتوقع إنشاء ما يصل إلى 40 وظيفة جديدة منها 25 وظيفة في كوشتت مباشرة.
1: Die Kulturministerkonferenz hat auf Anregung Sachsen-Anhalts die sogenannte Dessauer Erklärung beschlossen. Darin erneuern die Länder ihr Bekenntnis zu kultureller Vielfalt in einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft. Kunst und Meinungsäußerung müssten frei von politischen Vorgaben, finanziellen Sanktionen und Zensur bleiben. Anlass sind 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Das Bauhaus war zuvor von nationalsozialistischen Kräften aus Weimar vertrieben worden. 1932 beschloss der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der NSDAP seine Schließung. Die Länder mahnen, die Freiheit der Kunst ist nicht selbstverständlich. Sie gilt als Gradmesser für gesellschaftliche und demokratische Freiheit.
2: اعتمد مؤتمر وزراء الثقافة في ألمانيا بناء على مبادرة من ساكسن-أنهالت ما يسمى إعلان ديساو وفي هذا الإعلان جددت الولايات لالتزامها بالتنوع الثقافي في مجتمع حر ومنفتح وديمقراطي وأكدت أن الفن وحرية التعبير يجب أن يبقيا بعيدين عن التوجيهات السياسية والعقوبات المالية والرقابة وجاء الإعلان بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدرسة الباوهاوس في ديساو وكانت الباوهاوس قد تعرضت في السابق لضغوطات من القوى النازية وأجبرت على مغادرة فايمار. وفي عام 1932 قرر مجلس مدينة ديساو بناء على طلب من الحزب النازي إغلاق المدرسة. وتحذر الولايات من أن حرية الفن ليس أمرا مضمونا بشكل دائم، وتعتبر مقياسا مهما لمدى الحرية الاجتماعية والديمقراطية في المجتمع.
1: In den Schaufenstern des künftigen evangelischen Gemeindezentrums in der Breitenstraße in Aschersleben sind rund 120 Porträts zu sehen. Über jedem steht Herz statt Hetze. Mit der parteipolitisch unabhängigen Aktion wirbt die evangelische Kirche für Menschlichkeit, Vielfalt und einen respektvollen Umgang. Mitmachen können ausdrücklich alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem persönlichen Hintergrund. Weitere Porträts sind willkommen und erwünscht. Informationen zur Teilnahme gibt es auf Flyern am Gemeindezentrum in der Breitenstraße in Aschersleben.
2: تظهر في واجهات مركز الكنيسة الإنجيلية الذي يجري تحضير افتتاحه في شارع برايتشتراسة بمدينة أشاسليبن نحو 120 صورة شخصية، وفوق كل صورة كتبت عبارة القلب بدل التحريض والكراهية. ومن خلال هذه المبادرة المستقلة عن الأحزاب السياسية تدعو الكنيسة الإنجيلية إلى الإنسانية والتنوع والتعامل باحترام مع الآخرين، والدعوة مفتوحة صراحة أمام جميع الناس بغض النظر عن أصلهم أو خلفيتهم الشخصية. كما أن هناك ترحيب بمزيد من الصور للمشاركة في المبادرة، ويمكن العثور على معلومات حول كيفية المشاركة بالمنشورات الموجودة أمام مركز الكنيسة.
1: Demnächst gibt es Musik für ein buntes Aschersleben. Unter dem Motto Aschersleben laut, bunt, gemeinsam lädt das Bürgerbündnis Aschersleben bleibt bunt am Samstag, dem 29. August, in den Grauen Hof ein. Geplant ist ein offener Tag mit Bands, DJs, Live-Musik, Kultur und Begegnung. Zugesagt haben bisher die River Rats aus Berlin, der Mundjunge aus Bernburg, die Autumn Blues Band sowie Markus Genz und Johanna Bremer aus Aschersleben. Weitere Mitwirkende sind in Planung. Eingeladen sind alle Menschen aus Aschersleben und der Region, die gemeinsam feiern, miteinander ins Gespräch kommen und ein Zeichen für eine vielfältige und lebendige Stadt setzen möchten.
2: تحت شعار أشرسليبن بصوت عالي متنوعة معا، ينظم التحالف المدني أشرسليبن تبقى متنوعة يوما مفتوحا مليئا بالموسيقى والثقافة واللقاءات. وستقام الفعالية يوم السبت 29 أغسطس في جراون هوف، ويتضمن برنامج فرق الموسيقية ومنسقي موسيقى وموسيقى حية وعروض ثقافية وفرص للقاء والتعارف. ومن المشاركين الذين أكدوا حضورهم حتى الآن ريفر راتس من برلين، ومونت يونغ من برنبورغ، وآتوم بلو براند، إضافة إلى ماركوس جينتس ويوهانا بريمر من أشرسليبن. ومن المتوقع انضمام مشاركين آخرين. والدعوة مفتوحة لجميع سكان أشرسليبن والمنطقة المحيطة، لكل من يريد الاحتفال معا والتحدث والتعارف وإرسال رسالة واضحة من أجل مدينة متنوعة وحيوية. الدخول مجاني مع إمكانية التبرع.
0: راديو سلام، نفهم التفاصيل معا.
3: راديو سلام، einander verstehen.

0: روحي بغيباتك متحن بتنده وين.
1: Das Harz-Bördewetter.
2: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 15 Grad, Kochstedt 14 Grad, Bernburg 16 Grad, Quedlinburg 15 Grad, Harzgerode 12 Grad, Stege 12 Grad, Wernigerode 14 Grad, Schirke 11 Grad und auf dem Brocken 6 Grad.
1: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في راديو سلام. برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في. وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
1: Heute mit
4: اليوم مع
1: Ute Christina Scholz،
5: محمد الجاموس،
6: غنامي عبد السمير.